0: بالنسبه
1: انا ما اقدر
0: انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما ا